0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه، برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد، غنی کشمیری.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مولیوی شما.
1: آسیا پلوس، درجه بالای کسبیت.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenie, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه، برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد. غنی کشمیری.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
4: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام در همه جا. Азия Плюс.